حاسه يلم بلو تجرف سكلاته يازنو لتعل يرارو لتعل مسلوته عسكرفو اسكي تايدر ساعتنته قرفو مسكل